0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: باور داراني باريس لو كردواني كسنة لما انقدا انجام بدرين يكم زور انجام داني كردوار چاكا كان بغشتي وكو قرآن خويندنو صدق كردنو فرمان كردن بچاكو قدغ كردن لخرابا بابلغي او فرموداني كلا پیش دا باسمان کرد دوهم نوش بوي كازوب چي بو نوش جماعتا كانو پلو پیش برکي بكي باريزي يكم هروها انجام داني نوش سنتا كاني پیشو پاشي نوش فرزا كانو شو نوشو زوحاو سنتي دس نوش هروها دشتواني نواجي سنتي رها واتا التطوع المطلق زور بكي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة پیشوا مسلم گراويتي واتا زور سجد ببن بخوا چونك تو یک سجده نبید بو خوا الا خوای گورو مهربان به هوی او سجده یو پلیک برز دکاتو تاوانی کیشت لسر لا دبا سیم روجو گرتن هندگ لا خزانه کنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویانا کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصوم تسع ذی الحجه واتا پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم نو روجکی مانگی حاجیان بر روجو دبو لا صحيح سنن أبي داود رضا ورحمتي خويل به هاتوا هروها برسيار كلا ولا شيخ عبد العزيز بن باز رحمتي خويل به سبارد با كسي كابوشوني واي بروجوبون لا دروجي مانجي حاجيان دا بدعية أويش فرميتي هذا جاهل يعلم فالرسول صلى الله عليه وسلم حض على العمل الصالح فيها والصيام من العمل الصالح واتا او کسی که بوچونی وای کسی که نزان و جاهل و پیویسته فیر بکره چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هانی مسلمانانی داو بو انجام دانی کرداری چاکه لو در روژه دا و روژویش لکرداره چاکه کانه چوارم روژوی روژی عرفه بطیبتی سند وای بو او کسانی کن روژتون بو حج لعرفه دانین و بلکو لمال دان کوا بطیبت لروژی عرفه دا کدکاتا نوي ذي الحجة بالرجوبا چونك پیغمبر من صلى الله عليه وسلم فرميتي صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده واتا الرجوي الرج عرفة چاوروانم كأخوي قورو پروردگار بيكا تمائي كفارته سرينوو لخوشبوني تاواني صالق لپیشيوو صالقیش لدوائيوو واتا ببيت كفارتي تاواني دو سال پیشوا مسلم گراویتیوا پنجم عمرو حج کردن چون که حج کردن لا روجی هشتمی مانگی حاجیان

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: قال الإمام البخاري في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. واتى ابن عمر وأبو هريرة رضي خواله دوكان بيت دفرمي لدرج مانج حاجيان دا دردشون ببازارو دانوت: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

حوتم خو آماده کردن بو قوچ و قربانی انجام دن. اگر کسی ویستی وابو قربانی بکا او حرامه لتو کی همو لا شیونی نوککانی لابره یان لی بخرتین تو کمی کاتوا لسرتای مانگی حاجیان و لذی الحجا تاوکو قربانی کی سر دوره. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا واتا أقر درجي كمي مانجي ذي الحجهات وكسي ويستيوابو قرباني بكا أو باهج لتوكمو لبيستي نكاتوا بيشوا مسلم يراويتيوا وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا واتا بان لا توكي لابريو نانينوكي بقرتيني. وقد استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على من دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية واتا هنده لزانان انفر مدهده کن بلگه لسر اوی که هر کسی ویستی هبو قربانی بکه او حرام لسری هجلتو کنینوکی لابره حتا قربانی ده که لکاتی سربرین قربانی ده دوی انجام دانی نویجی ججن. هشتم قوچو قربانی کردن لروجی ججن ده. خوای گوره فرمویتی ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير سورة الحج آية بسحوت واتا خواهي قورو پر وردگار فرمان دكا كذكري خواب كان للرجزان راوكاني ديمي يكمي مانجي حاجيان دا لسر اولاخو آجلانی که خواه کردویتی برزقیان با قربانی کردن جالیب خونو لیشی بدن با درد خواردی هجارانی بینوه.

0: عن مخنف بن سليم رضي الله عنه قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. الحديث واتا في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أي خلقينا بيوست لسره مخيزانه همو صالح قربانيك بك.
1: الله.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: وعن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. وتاج دبي كري سفياني بجلي رضا ورحمة خويلي بيدالي بيغمبر بيني صلى الله عليه وسلم لا روجي ججني قربان دا فرموي: هركسي قرباني كردوا بيش أوي نواجي ججن بكا بالجياتي أو قربانيا قربانيا كيتر بكاتوا وأوجني كردوا بابيكا.
0: الله.

مرك يعني بزنيك بو بياوكو خاو خيزانكي دبي. عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. واتب عطاء كري يسار دلي برسيار مكلا أبو أيوب أنصاري رزاي خويلي به قرباني أنجامدان چون بولا سردمي بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم. فرموي لسردمي پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم پیاو آجالي كي مر يان بزني كي دا کرد با قرباني بو خوي و خيزاني و منالكاني و خويا لين دا خواردو لشيان دا با خلق بو خوارد.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: قرباني چشتي ججنة عن بريدة بن خصيب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته. واتاب يغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رجي ججني رمضان لمال در ندشو هتا خواردني نخواردايا و رجي ججني قربان خواردني ندخوارد هتا دقرايا ولنوجي ججن انجا لقربانيكي دخو.

0: الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران.
1: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوا هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوا لروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار کانی ایوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرین دراجه. واتا نویجی با کمال گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کمال پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باورداري بروابو مزگوتو بو انجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا. انفرمو دي لا صحيح الجامع دا هاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو گناها كان. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوشي كي طواب دروست پاشان برواب وانجام داني نوشي كي فرز لمزقوت وانوشي كي بكال لقل خلقي دا اواپر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه. پیشوا مسلم گراویتیوا. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرة الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله اكبر يكم واتا الله اكبر نيجدا بستن اوا پروردگار لدوش دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مرده. فرمودك پیشوا مسلم گراويتيوا. پنجم بانجام داني نيجي كي با كومل كشكي كد بودروز دكري لبهجدا. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باورداري بروابو مزغوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشكيكي بودروز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا و حق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. ام فرمودية لا زنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اواني نويج بكومل دكن لمزقود ملائكة بوين دا باريتا وو داواي لخوش بونيان بو دكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردلیته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا حتوا نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو بايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی با چار سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، احينا ان كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

0: يعملون
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار شرح راف دكا برنامج ناور جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار
2: بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو ذات الله پروردگار من لسر نعمت کانی هزاران صلات و سلام لسر جانی پاچی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لسر یاران و شوین کوتوانی تا دگات سر خو من صلاو لیوی عزیز و برس خوش حالی که زاره چی تریش لعلقه چی ترا بخزمت تانگیشتی نوا لسایی ناو جوانکان ناو پیروزکان لسایی و سیبری ناو جوانکان خوای خود بناسا ای مسلمان یا ربی خوایا بخاطری ناوی العفوت عفو من بکی بخاطری ناوی الغفور لی من خوش بی بخاطری ناوی التواب توبه من لی قبول کی اللهم آمین لما القیده لخزمت دوی برزا در چین خزمت ام ناو مبارکانه ام ناو پیروزانه که عرضم کردن الغفار الغفور العفو التواب که همویان لیگ بازن دا داخلی نو ناوکانه لیگ نزیکه الغفار واتا لی خوش بو سیغه مبالغه زور خوای گوره لی خوش بو الغفور وعطا لبرده الغفور لبرده جا الغفور الرحيم لقال الرحيم انه يبجى القرآن دا بيكا وهاتون چك خواب الرحمة بو لبرده شا العفو وعطا تشاو بوشي التواب وعطا زور توبه ورگر جا هندق لا ناو پيروزا كان پيوان ديان بذاتي الله وهي وكو الأحد الواحد العظيم اما انا پیوندیم بذاتی الله و هیا بلام هندگ لنا و کانی تر پیوندیم بصفتی ذاتی خواه هیا بصفت کانی بصر خواه صفتی وایا غفوره لی خوشبوه چاو پوشیه دکات عفو دکات اره خلچی نه اگر خدا عفوی نبوایا اما چی مام کرده هیا دیالا ده چی مام کرده هیا ده سلات من چیه چی مام پی اکره که وقت سپاس بو ذاتی الله لسر امهمو ده سلاته لسر امهمو عظمتی خوی توابا دائما حزدکا بندکانی توبه بکن خوای گوره فرمویتی ان الله لعفو غفور بتأکید خوای گوره زور لی برده و زور لی خوش بوا بلان بزانن که وشی عفو بهيستره لا غفران لا مغفرة عفو بهيستره بو چونك عفو يعني لا بردن و سرينوا اگر خواهي قولت تاوانا چه عفو كر عفو يعني سرينوا لا بردن بلا مغفرة يعني دا پوشين المغفرة يعني التغطية والستر دا پوشين بو عفو بهيستره يا ربي خواهي عفو ماكي انجا لشو انشك فرميتي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا خواهي قرر فرموتي وإني من لغفار بتأكيد لخوش بوم لخوش دبم لچه بو كسي كتوبي كردو وإيمان وعقيدة دا مزراو بو وعمل صالحي كرد خواهي ما جرى لو كسانا كتوبة لكن وعمل شان شاكا اللهم آمين بلد جا عزیزه کانم هاتنی ناو پیروزه کان پیکوا بلگن لسر کاملی و تواوی پروردگار چون که همو ناو صفتی چی اللهی تی دا جل جلاله که دلی غفور خدای گوره لی خوش بوه که دلی تواب خدای گوره توبه وردگره بویا همو ناو لناو کان صفتی چی اللهی تی دا جل جلاله باشه اول زانی من ناو پیروزکانی خدا عفو غفور لبرده او انا من همو زانی باش بروبومی او ناوانه چیه بو ایمه شوێنەواری ئەو ناوانە چیە لەسەر ئێمە؟ یەکەم شوێنەواری ئەوەیە کە تۆ زۆر زاتی ئەڵلات خۆش دەوێت جەللە جەلالوو، چونکە ئەڵڵایەک خودایەک ئەوەندە عەفوی پێخۆش بێ، ئەوەندە لێبوردە بێ، ئەوەندە تۆبەی پێخۆش بێ، تۆ خۆشت دەوێ، بە تەبیعەت خۆشت دەوێ، چونکە هەمومان تاوانمان هەیە. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. همو بني آدم قناحي هي تعواني هي نظري هي دروعي هي خيالات همو ما قناح وتعوان معن هي بلام تشاكترين لواني كقناح وتعوان هي چين اوانن كتوبة دكن كاك التوبة كتشكان جاريش كبقرروا بويا او ناو بيروزا لقال اوي كخوش ويستي الله زياد دك على دلمان دا لقال اوي شا درقاي اميد دكاتوا امید من زیاد دکه ای اوانی که و زور گناه تان کردوا زیاد روی تان کردوا لگناه کردن نا امید مبن خواهد فرمی قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ای بنده کانم پیام بلی ای محمد صلی الله علیه وسلم بلی ای بنده کانم ای اوانی زیاد رویان

0: أما جورترين دعاي لي خوش بونا بياني إيوالان أو دعاي لبريكان أو فرمودي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لبريكان همو بياني إيوالان بو إمادي خواه يقول لما خوش بي إن شاء الله يعني دعايشك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت خواه من ظلم لا خوف كرت لي خواه كسي لقناها خوش نبي إلا تونبي بويا دائما نا أميد مبن يعني خلط شواء ظالم مستمكار يعني نا أميد نبوا لا عراق دا حجاجي كوري يسفي ثقافي زور ظالم بوا زور ظالم بوا إنكاري ناكري كاتي كاتيك طبعا لصالي نوو بيانزي هزري أمردوا كاتيك سلامرجي دي الله لخوا دا بارتو شعري شوتوا إنسان فرميسكي بولا تخواري دالي يا ربي قد حلف الأعداء واستهدوا بأنني رجل من ساكني النار دل خوايا هم مو دجمنان وخلق هم مو ينسوين يخواردو أمن إلا جهنمي يحلفون على عمياء ويحهم ما علمهم بعظيم الغفور الغفار دل أوانا شوير أنا حكميان داوا نازان خدا چن غفور وچن غفارا علميان ني خواة چن لي خوشبوا شوير أنا بريانيان داوا كوا من دسم جهنم جادة بارتو دل إن الموالي إذا شابد عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار دل إخويا أو عنك عبد يعني هي عبد أجر عبدك الصلاة عليك زول الله وجاد واي بير بو عبد إيشي بينا كرا دل إلا راي خواب برو عزاد مكردي خلك كا كعبد كان إيشي بينا كرا أو بير بو عزادي دكان دل برو عزاد ما مكردي جا دل إخويا وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فأعتقني من النار دل إخويا والله تولو عن جورتري تولو عن كرمة زيادة ام نش براسی پیر بوم لبنداتی تو دا دی خوال اگر رزگارم که سبحان الله او ظالمه چون لخوا پار راو تو والله ایسان که دی خوانه تو فرمیسک بساوی داده خوزگر لبرتان بویا بتان خونده او چون که عراق بزوری خلقه که ظالم بوا بین خوان من به کزوی لنبه لو سردمه و که امام حسین یا شهید کردوا خلچی عراق با عام ظالمه بخوش منو ظالمین بوی بردام خواه زوال من بودن یاری جا ظالمی زوالی کردی بیه زوالی عربی بیه گرینگ ویا سکه خلقه که ظالمه خواه زوالی بوناردو حجاجش یه چه بولو کسانه بلام اول خواه پار راوتو ایتر خواهش بو خوی اونده بغریبی پار راوتو والله سکه خواهی گورش رحمی زوره بوی امش لکو تایتا دلین توب تو فغفر یا الهی انت غفار الذنوب ربی لا تکشف عیوبی انت ستار العیوب یا ربی خواه امن توبم کر بولای توب توش عیب پوشی توش لگناهان خوش دبی یا ربی خدایا لیمان خوش بی یا رحمان یا رحیم بخاطری او دوناو پیروزه رحمان پیب که یا ربی بخاطری ناوی الغفور لیمان خوش بی یا ربی بخاطری ناوی العفو عفو مان بکی آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: رادیو محراب دنگیک با گیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واسع المغفرة اغفر لي برحمتك يا غفار الذنوب، وصل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

الله عليه وسلم. كذا فرميت عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد فتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، والصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني. بغمبري أزي صلى الله عليه وسلم لم فرمايشت مباركي داد فرميت قوي قوران نمون دينيتوا بشيوازي ريقايتي راس صراطا مستقيما ولم لاولاي واتلاي راستو لاي چپي امر ريقا راستا دو پردهي دو ديوارهي درقايتيا كراوتوا ولا درقا كان پردهي ولا سر ام صراطا واتل درقاي ام ريق الراستا دا بانق خوازيق بانق دكاتو دليت اي خلقينا ورنا ناو ام صراطا وام ريق وهموتان لا مدا بملاولايا مرون وبانق خوازيكيش لناو ريقاك وبانق دكات جا اقر يكي ويستي يكيك لو درقايان بكات وكبم لولي او الريق الراست داحيا بيدالي هاوار بوتو ني كيتوا اگر بي كيتوا دچي تناوي او الريق الراست اسلاما او پرداني ام لولي او دو ديوارا حدود كاني خوان سنور كاني پروردگارن او درگا کراوانی لسر ام سنورانهن بریتین لحرام کراوکانی خوا او بانگ خوازش که لسر او ریگه دا بانگ واز دکاتو دلی ریگ برونو بم لولادا نرون قرآن کتیبه کی خوایا و او بانگ خوازش که لسر وی ریگا که او بانگ دکات او بریتی لو وجدان و آموشگاری خواهی کلناخی همو کسی که مسلمانی ایمان دارده هی. عزیزانم گرنگی ام فرمایشت مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باس لپرورده کردنی او آموشگاری کارده کاد که پیویست لدلی هر مسلمان که هبید كاتب واعظ آموشگاری كاركل نخمانا حبيد كا ام فرمايشت مباركي پیغمبر صلی الله عليه وسلم گرنگی طواوی پی اداتو و هنگاوی جدیشی لسر انیت بوی زانایان لسر ام فرمايشت مباركي پیغمبر صلی الله عليه وسلم و تی زورجوان و وردیان فرموان لوانا ابن تيمية رحمتي خواهي ليبي افرميت ام حديث مباركة شتيكي زورجواني بورون كردوينتو كبيوستا بيزانين وهر كسيكيش هولي دابو زانيني ام بابتا سوديكي قوري ليور گرتوا اگر خوا توفيقي دا اتر بيوستي بزور علمي ترنية اوش اويا كلد

0: الرحيم
1: لو دعا روبا قريشو سركدو دولمان داند فرميت خلقي لكو دابزينو قرانو بو تواو كرني سلو تكاني حج ايوش لوي ودابزنو بقرينو كس لك الزياترو قورت النية بي ورتنها تقواو دين دارية كهر خواي قورة خوي آقاو زانايا بي بوية دبي حول بدن بردوام داواي لي خوشبون لخواي قورة بكن چون كبراستي او خواي تواو لي خوشبو مهربانا
0: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي الله عنه بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أودقيني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريدكويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداشتي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هل بقرية بروات بومزقود بونيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستود بيت. أبو داود أنفر مدير وتوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهرك سلمال والدسنوجي شورت او جا چوبو مال لمالکانی خواه بو بجهنانی فرزک لفرزکانی خواه گوره همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکرید. بیش یعنی گناهی دوریو بوی تریشیان بلی برزی پیده بخشرید. امام مسلم ام فرمودهی روایت کردوه. عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خواي لبي دفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوکان موچاوکانم بر لروناکی بکا و سرو جیرو راستو چپو بردمو پشتم و همو وجودم غرقی نوری خود بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرموده انجرا و توا. عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: من اکل من هذه الشجره یعنی الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشو مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کمان نکوید. پیشو بخاری و مسلم ام فرمودهان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرمويتي هركس سيريان پیازي خوارد با لمن دور بكويتوا يا لمزگوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه بيت لا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجرته وكفرمويتي هر كات جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوري ولسرخوي پلو هلپا مكن اوي پيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري وبيشوا مسلم انفر مديان جراوتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت فلپل من كرت بو اوي بنوش دار رابقين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مديان رواية كردوه.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بو بختوری دو دنیا سازمانکا دو جار دلی من شاهدم الله خوایه و محمد پیغمبریتی دلی هرکس بروای و بی رگای قیامت لبریتی الله بخوای خوید زانی محمدش رابریتی دنجی حی علی الصلایا بدن ببن جرادرن حي واتبين كمان دلي نوشي جماعة زور خيرا خوتان لم خير مبويرن كمان دلي مزقود بازار بهشتا ورن بكرن هل بجيرن او كساني شيداي خيرن هند آزان بنفسي خويا دويرن روجاني تمن بغفلت رانا بويرن كبانجان بيست اقرن اقرن بچون بومزقود فيرن اواني دين بومزقود فريشتكان هنگا وكان ياندب جيرن فيتا فيتا دعاي خيريان بودنيرن كبانجوش بانجان دكابين خول بانجكا جيل ناكن زوبر بومزقود ملدنين نوش جماعت لكويبي اوان لوين نوش لدواي نوش

بودن وسره للاي خدا آستيان برز دكريتوا بوي اوان ريدا پيوان خودن وينن بو نوي جواز لكار دهينن لو كاروان ايمان يدا جنامينن دلنيان نوجي جماعت تلكي گناه دشواتوا كي نوجكي باشترين بي هميان واخوا پاداشتيان دداتوا واي لو كسي ببردوام درگاي مزگود دكاتوا جار لدواي جار پيمان لقل خدا دا نويدكاتوا رجال لا تلهيهم بدن جبان قراب ابنوا يحبون أن يتطهروا أي حزناكا لصلفو شقلي قناه فاقب ابنوا ليجزيهم الله هميان ليورد جيري ويزيدهم من فضله وهار يزيان ليدجيري لقيام الداس الفرازم شاد بختور سازم روسبين وبوستا يشدم برازم او اندب ليان برزا لمحشرا همو خلقي اواد باوان دخوازم دنجي بانك دي ورن بومزقود غاركن نفسو شيطان تارو ماركن كوشكي تقوى لنا ودلطان دا ديواركن دركي قناه لكارنامتان بجاركن بسرسكي ريمزقوتا خوتان لآقر رزقاركن دنجي بانك دياران هستن دنجي بانك دياران هستن ورن لريزي جماعة راب وستن مزقو الدين تان قايم دكا لكاريزي مزقو توا او باخي جين هلبستن مزقو الجين تان قايم دكا دنجي بانك او مجدي بهشت مان بوديني او اي ديد بدستي ديني او اي نيت لكارواني الراكعون الساجدون جدميني واي لو كسي هرنيت تا كات يدمريو خلق بسر شان ديهيني مزقود بازار الروحة دسا ياران بين مشتري ام بازار دكان ابن ليركور عارفان دسا ورن لقل ام عارفان ابن مزقود يعني ايمانية بين اندامي ام يانبن باخشيكي بهشتيا وشورن لم باخشدا فروانبن اوا بانگویش هر وخو بلال دیتا گو بانگ دکا لمنو لتو پیمان دلی بکا و خو دزنویش بشو زو برو مزگود برو پایزی مرگ نزی که خود بکا کو بم دنیا مبد اسخرو لوانه مبغافلن لقل مزقود نايان كري وسركن صلن لو عنبك بيدارن وأهلي دلن جغافلان تبيداران هردو لايان دمرن وميواني قلن بلام لقوري تنياي اوان لچالي آقرنو امان لنا وباغي قلن كوات الروجة يان شوا كاتي إيش يان كاتي خوا كبان قد بيست زوري كوا وازبين لو كارو خوا چونك عزيز كلمزقو تاي ميواني ميواني خواي مهرباني لريزي سجد براني لپيري پیغمبراني دبي خود بخمالكي تاكي عزيزة كم تاكي بولم خير خود ببشكي بوادكي خود دست خروی دنیا مکا گرد و لمندیان پاشای حاکا مردی و تنیا لگرده.

كاتك خواي متعال سوين أخوا بمخلوقك خوي هلبتا أو مخلوقة قورو قرنقو خاون نفعيك نفعيه سوديه بو وخلكي. لا تفسير ابن كثيرة اجرته بو إمام الشوكاني كابن عباس وابن الزبير ومجاهد وشندين صحابي وتابعيتر لقل أوان كليال عشر يعني عشر ذي الحجة وتأم دشوي كأمتي عيد جين تأجين ججن لا فرموديك قرآني ترى دياري أكاد خوي تعالى فرمي با يادم بكنوا لروجي دياري كراوة للروج دياري كراوة كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكر اسم الله في أيام معلومات با يادي خوابكن وذكري خوابكن لا روج دياري كراوة كان ولتفسير أو روج دياري كراوة أنا أم دروجيك عرزم كردم وفي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام تأكيدك تسر بيروزي أم دروجة بچندين فرمودة وكو بفرموديك ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتحميد أو كما قال رواه أحمد هج روجانك خوي تعالى كرداري چاكا خوشويز نيا للاي بقدر كرداري چاكا لم در روجا هول بدن رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام هول بدن ذكري خواي زور تيابكن شكري خواي زور تيابكن تهليل لا إله إلا الله زور تيابكن بفرموديك ترى كإمام بخاري تخريجي كردوالا قال أبو داود ترمذي لابن عباس ورزاي خواي لسر ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر هيج كرداريك يتشاكا خوشويزني لإخوة بقدر أو كردارة شاكاني كلم دروجة أنجام أدري عرزيان كر يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله يعني لجهاديش خوشويزتر لإخوة فرموي ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء بل لجهاديش قولتر إلا كسيق نبي ك چوه بو غزا چوه بو جهاد لپیناوی خوا و خوشی و مالشی تیا چوه او جی آیا واتا ام در روجا عملی صالح تیا آیا زور زور محبوب لای خوا و خوشویست لای خوا و خواک عملی صالحی پی خوش جگلم آیت و حدیثانی که هنام آنوا ریزی که تریشی هی ام در روجا که روژی عرفه، روژی عرفات، روژی نوهم یکی کلم زنجیره در روژه روژی عرفات که پیغمبری خواه افرمه به تمام که روژوی او روژه ببی تمایی سرینوی گناحی ام سال و سالی دهاتو یعنی صیام یوم عرفه احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله والتي بعده رواه مسلم او رجا پیروزی تیعی لو زنجیره یا که خواسوینی پیدخوا عرضم کردن او رجای که جوان و موعیدی مسلمانان لگل خوا سبحانه و تعالی لسر جبل الرحمه و لکیوی عرفات و حزیجا کم بزانن عرفات منطقی حرم نیه يعني شوينكي بيروز نيا وكو مكة وكو مزدلفة وكو ميناء وانا أرضي حرمة وانا هدي واتا أو حيواني كسر دبري أبي لو سي شوينا بي أقر سطحوش ترسر بري حاجي كلك لعرفات دروز نيا حاجكي أقر بقيران يابا تمتع بستبيتي أبي لشويني حرمة بيت قدسيتي عرفات يا روجي عرفة أقرته بو زمنكي بو كاتكي كاتكي بيروزة لفرموديكا شر الناس خرابترين إنسان
او کسی که لکیوی عرفات دیت خواری ایواری ججن شوی ججن که ایتر روژی نو هم تواوده بیو حجاجه کان هموی ارون برو مزدلیفه و ابی لدشتا بنون في غمري خواه عليه الصلاة والسلام چادر هبوا نچوتا ناو چادر و انسان واباشا لپاسا ننوية لناو چادر ننوية لدشتا كابنوية سنة دوهاية تواضع و خضوع في شام دابران مرد خواه سبحانه وتعالى حديثك افرمي خرابترين كز للاي خواه او كسيكا لكيوي عرفات ديت اخواري ايوارا وباوري نية كخوالي خوش بوا اما خلاتي كي زور زور قوري بو حاجيه كان که عرضم کردن سندوا بر رجوع نبن، اما ایمی مقیم سندوا بر رجوع بین خلاط کمان چیه؟ خلاط کمان سرینوی گناهی، امسال و گناهی سالی دهد. هر و حالم زنجیره در رجع رجی دهمی تیه. رجی دهم للای زورینی اهل علم که پیروستیش ل عرفات. پیروست ل رجی عرفه عرفه. او روجه که اصلی حجه کشه الحج و عرفه او نه گرنگه بلان لو گرنگ تریش لای زورینی اهل علم که یوم النحر گرنگ تره بو چونکه رسول الله فرمویتی علیه الصلاة والسلام ان اعظم الایام عند الله یوم النحر ثم یوم القر گورترین روج للای خوا روجی قربانیه یکم روجی ججنه پاشان دوهم روجی ججن واتیان زید الحجه یوم القر الاستقرار في منا او روجه که مسلمانان اچن شو امین نوال منا اویش ارضی حرم و هیچ تناقض اکنیه لنوان امدو حدیثه اویان ریز اگدا انی بو عرفه واتا عرفه روجی عرفه اگر با روجو بی گناحی امسال و گناحی سالی ده هاتو دسرتو لگوریه امیتریشان گورتریشه لو که یوم النحری بیالین و دوائه و یوم القروات روجی دو همیش جا ام امتیازاتن ام تایبت من دیانا عرضم کردن بو حجاجکانیشه و بو مقیمکانیشه بو هر دولاره باشه ایمه که ام تایبت من دیانا من بیست چی زور زور باشه بی کن خواه تعالی لخو من رازی کن استفاده لم فرصت بکن یکمیان توبه و همو هنگاویک برو رازی کردنی خواه سبحانه و تعالی ابی ایمه با درگاه و قاپی توبه بروی او توبهی که واجبه لسر همو مسلمانک ابی توبه بکا و توبو الالله جمیعا ایوها المؤمنون لعلكم تفلحون اي ايمان نارينا هموتان ابي توبكل فشيمان بن لكردار كانتان چونك تنهاريقي سرفرازي بريتيا لتوبة وتوبش تنجار يقوتومانا بريتيا لحسكردن بفشيماني بريتيا لإقلاع وتوازليهناني او قناحا خود هلكني لو قناحا لو بازني بيتا داري عزمت هبه که ایتر نچی توسری پیمان بدهی بخوا که ایتر اول راگری و همیشه نچی توسری و مرجی اگر هاتو ما فی خلقید للا بی او ما فانش انجام بده او گناحانی که علاقه به ما فی خوا و سبحانه و تعالی او دلنیا به لعرفاتا خوا سبحانه و تعالی لیت خوش بی یا خود اگر بروجو بی لو رجا لیت خوش بی اما اگر ما فی خلقید للا بی او نخیر او مرجنه هات بتدیل توبه ابي او ما فا غصبه ايتر سمعتش كانوا ايتر ابي بروي بيني كيتوا او كسقدنا ازانك قيمتي نية امينته لملتا تاروجي دواي فنا بخر انجا دور كوتنا لهمو جورة جناحك لهمو جورة منكرات يكبر ريزان منكرات جناح كردن زورن جاري واهي هر فکر من اچه با گناحی که دیاری کرو بلکو توربون جوری که لگناح دمارگیری جوری که لگناح عینادی و کل رقی و توربون و گمان بران بر با مسلمانان اما نمی کس پن پر جینی کن لنوان ایمو حسودی و بغیلی و بغزوکینه و دل رشی اما همی کس پن و پر جین لنوان دل من و لنوان رزامندی خواهی گوره زور جار به هوی اما نو انسان مستحقی سزای خواده بید لوانه
مسائلی تعبودیات من نیجو روزو من زور تواو بی بلام حسود بین برام به کسیک و پیغمبر خواه فرمیه ان الحسد لیأکل الحسناتی کما تأکل النار الحطب حسودی چاککان اسوتینه وکو آگر چون درد اسوتینه خاله که تر نیت من هبی خالصا بو خواه ایشکین سود ورگرین لم موسمی عبادتا ام موسمی عفواتا که ام در روجه و اوی بتوانی چوبه بو حج نورا على نور او حجيك ليس له جزاء الا الجنه پاداشتيني غير بهش نبي و او امكانيتي هبه قرباني بكات و قرباني كجل دوائر نيجي ججنه و دس بي اكات حتى مغربي چوار هم روش او معوكيتي چونك پیغمبر خواه فرميتي كل ايام التشريق ذبح و حول بدعو كسيك قرباني لسرات نینو کی نکا او چن روژه مول لشی درنینه بلان بوی هیه طبعا خوی بشوات و سند و های لی بخوات خواه پی خوشه کل قربانه کی خود بخوی خواه پی خوشه نو هم روژ با روژو بی خواه پی خوشه تکبیری بکی زور ذکری زور بکی او سنته بداخ و خریک امری تنها حاجه کن خریکی تکبیر و ذکر مفروضه اما شمولی ایمش که موقی مکانش بکد لا فجر روج عرفه بالنسبه مقيم كان وابدس كابو تكبيرات بو ذكرى شن شوازكي او شوازيك لولاتي ما هي ابي صحيحه كسيجار الله اكبر يجار لا اله الا الله دوجار الله اكبر وكوتايكي ولله الحمد او ذكرى مستحبه كبدني برز بيليخ بوبياو ولا مالي خوتا لكولانا لسرجاده لشويني إيشاكا تبدني برز باغافلا كانش هوشيان بيته وسرخوان با تعظيم إخوة در كويت خوا فرمي ويذكر اسم الله في أيام معلومات خوا حزكا أو ناواني خوي با عشكرا بوت لبا أم سنة زيندو كينوا با لو كسانبين كطوبا من بركي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ يا بدئ يا بدأ بمسي لفظها تو فطوبى للغرباء قيل من هم يا رسول الله قال الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي بعدي شيء أو طوبى أو درختي بهشتي بركة أو كسان كسنتي في غمر زندو أكن وباش أو كخلكي أو سنتان دمريني هروهان يشكردني سنات دعاء كردن بارانوا صدقة كردن همو جورة شاكة كردنيك لقل باكو دايكا لقل كسوكارا لقل دراوسيا لقل بيباوكا چونا لاينا خوش همو پروژيه كخيري هبيبو مسلمانان همو پروژيه كشار دور خاتو لمسلمانان فير كردني علم بلاو كدنوي خير بلاو كدنوي علم دزگرتني فقير و هجار اتر ابوابي خير ناجمه معلومي جنابتانا وهول بدات او كسا كوكو عرزم كردن دلي صاد بيو لبودني هبي برانبر خلقي و هول بدات نویجی ججنک بکات لگل مسلمانانا و هول بدات پاکو تمیز بی للشیاو لجلو برگیاو اسرافی نبید و هر وها بو خوشکانیش و باشتر پچنه مسلاکا مسلا مفروض بو دروی شار بی و رئیسی ولاتا کش پچه او نویجان بو بکا باشتر روی لمزگو تابی امرو اومانی لمزگو تکان آمده بین و هر وها اما کرت باسی بو سبارد بم روژه پیروزانه حول بدین که زیندویان که اینو با عبادت خوار رازی که این لخو من لمکات کرتا براستی چون که اجل کز نازانه که دید کتو پر دید و لهمان کاتیشا بپارین و لخوای متعال که توفیق من بدا بو همو کاریک که رزامندی اویتی آیا و توفیق من بدا بو او کارانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: کاتێک دڵەکان زیندوو بوون، ئیدی بوون و ئاتایەکی تر و ژیان تا مووچێژێکی دیکە دەبەخشێت. بەرنامەی بینین لەم پێناوەدا گفتوگۆ دەکات. ئەم بەرنامەیە لەلایەن هەرێکە لە بەڕێزان ئومێد محەممەد ساڵح عەبدولقادر دەرەشیشی تەواوتە دەکرێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربة إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب

أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من النار ومن عذاب القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا و دعا قويانا و ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو داخوازي من والام بدنا و فرمانا كانم پرسجوية نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والمصير.

0: اوانات شاوروانی هیچ شتێك ناکەن تەنها یەک دەنگی سامناچی گەورە نەبێت کە کتوب ڕوودەدات و پێویستی بە دووبارە بوونەوە نیە
1: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب
0: كتشي خلشي نفهم دلين پروردگارا هر چيت بو بريار داوين پيش روشي لپرسينه و پيمان ببخشا.

0: ایوب علیه السلام جاریگ لخزانه که دلی ایشا سویندی خوارد اگر چاک بوا چند داری چی لیب داد خدای مهربانیش وک ریزیگ بو او آفرت وفاداره فرمانی پیدا تب چه لازکی ناسک بگرد بدستوا بقدر اجماری که بریاری دابو بی مالید به هاو سرکی دو فرموی سوینده کشد مش چینا اما بینی من براستی خو گرو آرام گر بو بنده چی چاک و ریکو پیگ بو بگو من او تو بکارو همیشه دلی لای پروردگاره
1: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار
0: أي پیغمبر باسو يادي بند برزكان من إبراهيم وإسحاق ويعقوب بكا هميان دستيشي بالايان هبو لغيان دني آييني خدا دا دستيشي بالايان هبو لچاك و چاك كاري دا هر وهاب برچاو روني و شارزاي توابيان هبو لهم مر يكوا
1: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار
0: إما براستي كردمان با بنديشي تايبتي خومان بهوي صفتي الدنيا نويستي كأويش ياداوري الروجي قيامتها
1: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار
0: براستي اوانا لاي ايمان لو كسانا كهلمان بجاردونو بسندمان كردون
1: واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار
0: اروها باسو يادي اسماعيل واليسع وذو الكفل شان بوبكا كهريا شيق لوانا لهل بجاردو بسنكرا وكانا
1: هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب
0: امانه هموی نوبانجی او پیغمبر برزانه او بگمان بو پارسکار و خدا ناسانیش چاکترین جگ و ریگ و شوین من آماده کردوا
1: جنات عدن مفتحت لهم الابواب
0: باخکانی بهشتی عدن که هر همو دروازکانی لسر پشت بویان
1: متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب
0: تيايدا بآسودي شانيان داداوا بردوام داواي ميوي زورو خواردنوي همجور دكن
1: وعندهم قاصرات الطرف أتراب
0: هروها حوري هاو تمني بحياو شرم لايانا كتنها عاشقي هاو سركانيانو تاو بوكسي ترهل نابرن
1: هذا ما توعدون ليوم الحساب
0: جاء امبليني الناس نعمتاني بيتان دراول للروجي باداش دابوتان آماديا
1: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد
0: براستي اما الرزق روزي ما نبو بختوران هرجيز تواونا بيتو كوتاين نايت

0: ده
1: امي باسكرا بو ايمان دارانا بلان بوستم كارو ياخي بوكان براستين ناخوشترين جه گو ريگا آماده دو زخا كدگين رين ناوي كواتا آي چشوينه چين ناسازو سختو ناسورا
0: هذا

اسمان كانوا زويل لسر بنتشيني حق وراسي دروس كردوا بشيوي كواني شو بسر روج دادهينيت بهمان شيوي كواني روجيش بسر شو دادهينيت كما خوي بلغيشي قرآنيا لسر شوازي خري زوي روجو مانجشي رام كردوا ورايهناون لفرماني درناتنو لخزمتي آدمي زادان هر يق لوانا لترخو خلدان تاكاتي جدياري كراو آقا داربن هر او خدای زور بده صلاتا تورا لکافران دسینه تو لدستی در ناچنو لی خوش بوا چاو پوشی دکاد لحلو کمو کری ایمان داران.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: لجیانی هر یکی چند چیروکیک با فیربونو وانیک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین تابخانی جانی هاولان نمونه بو همو سردمکان اوینه بو بینینی حقیقتو خدا ناسی برنامه جانی هاولان آماده کردنو پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه جانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بيقرانو خوشويستانم لدرسو حلقي أمرو ماندا باسي يكيق لكذا بياواني أنصار دكين أوانيكا بونا بيشنغو حلقري آواي إسلام وبون با خزمتكاري ديني خواي پروردگار وبون با هاولي بيغنبري خوشويستمان عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أبيش عاصمي كوري ثابتي أنصارية رضا ورحمة خويلي به كالصالي سهمي كوتيا وفادكات كميق لجياني أو بياو برزا بعزكين عاصمي كوري ثابتي كوري أبي أقلاحي قيسي كوري عصمة أنصاري الأوسي كمشهور بو با أبو سليمان لهمان كاتا أو عاصمة دبيت خالي عاصمي كوري عمري كوري خطاب واتا دبيت خزوراني عمري كوري خطاب يان بابلين عمر دبيت زاوي عاصم كخشككي عاصمي دبيت يكيقلا خزانكاني عمري كوري خطاب رضا ورحمتي خويلي بي عاصمي كوري ثابت يكيقبو لو بياو برزو برزاني لأنصار أنصاري أوسي كحلقري آلاي إسلام بو شانيان داية بر بلاو كنوى ديني خواي پروردگار ويكيق بو لو كسانيكا لروي شرو جنگاور يوا پنزي برادك شاو وزور كسكي ديارو آشكرابو يكيق بو لو كسانيكا وا تيرندازيكي زور لحاتو بو تناند لشر بدرا كاتي كتون ميدان بيون صلى الله عليه وسلم كاتي كآماده تدا پيدابو پرسي با حاولان به همان کردو بطایبتی انصارکان لانصارکانی پرسی ایوه چون شر دکن چون که پیغمبری خواه میوانی اوانو حتی اصحا شر ندی ولی گلیانده تا خود چون شر دکن بوی عاصم لغلاقی خوی دابزیو شمشیرکی به دست و بو بو پیغمبری خواه شرکی باز دکد با عملی پیشانی داده فا ای پیغمبری خواه ایمکاتی شر دکن آوه دکن اگه دجمنک من با اندازه صد زراع و تانیزی که 56 متر نمانه و دور به او بطیر دایده گرین ایشی بطیر لسرده کن بوی نمان گاته و هر کاته کش که لو زیاتر و نیزه کود دزدین رمکان من رم اوی که بدسی دهاوی جره و اصنه که تیجی پیویا اوی لسین یانده چقین و یان بسرگوی یانده کبیتو یان بعضای که یانده کبیتو حتا او رمانه ایش بکن برم ایش دکن و کاته رمکان من رویش نو نگران و پیمان نهاتنوا یان لیمان شکان یان لیمان خلاص بون او انده نیزی کوتنوا او جار دزدکین بمداعصا مداعصا چیا بیتیروی کوا شمشیر حال دکیشی او جار و هر وها ململنو ملاکمی لغال دکین پیغمه صلی اللہ سلم کاتی که امی لعاصم بیست فرموی صلی اللہ سلم هاکذا الحرب من قاتل فلیقاتل کما یقاتل عاصم پیغمه اللہ در فرموی اعمل خطي شر اما شر كردنا شر اصلي خوي اوا خوي دا بزاندو بشر شمشير وارزي روبرو بنوي ميدان كسي ديوي شركه بمشي وي شركه وكو عاصم كشر دكا بلي اويكا زور جرينغا شر بدر كرا يكيك بل جنگا وركان شر بدر او بخوي پرو ديگر مسلمانان سرخز لويندري ودجمناي تيكش كان مسلمانان لوي حبتا كسيان لكشتن لسراني قريش وحبتان لبديل قرتن مسلمانان تنها شوارزة كسيان لشهيد بو كسيان لبديل نجيرا كشركي زورنا برانبر بو اوان زيكي 1000 نفر اوان 300 كسيك من تفاقو اصلحي شري جيشي كفر زور بقوترو شكو بو شري هات بون بيغنبر بو شرنا شوبو شن صفتي زورتي دا هنا كالان خواي برو ديقال ليحق الحق ويبطل الباطل ويأم آتا بسبي لسرزويك خواي برو ديقال بشتواني إيمان دارانا بشتواني بيغنبركيتي بشتواني دينكي خويتي بوي أواني سرخز لمندري بوهم متفاقي وان جير كوتن أو بو ماو يكتي فري بسري دا بلا مرقوكي نيشان زوريان لدلا بو خوايان حاضر كدوا بو شركي ديكا كدكاتا اما شر بدل سالي دوهم جيرو داوا لسالي سيهما قريش جيشكي 3000 كسي هنا يسر مدينة و دوري مدينة خليق بو بقرن بيوان صلى الله عليه وسلم بهزار كسوا لبوان شو داري كشوينة كبيدة قتري احد كيوي احد دشتي احد كوي كدسن بو حج عمره

تی خوایل عاصم بی کرسای بی رضای خوایل بی سلامی لسر بی بمردوی و بزندوی او بو راستی کرد لگل آهد و بغنکی خوای پرودیگر که خوای پرودیگر لقرآن پیروزکی داده فرمی من المؤمنین رجال صدق ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر لإيمان داران بياواني واهنا كوا أويكا وعديان داوال لغا خواي پروردگارا ديبان سريو لپيناوي دا روحو ياني خوايان بخشي وكو همو حاولاني پیغمبري خوا بخشيان بتايبتي أويكا باسي دكين عاصمي كوري ثابت دستي ندا بو دجمو نچو جير باريانوا بشهيدي سريناي وو فرماني خواو پیغمبري خواي جيبا جيكا تمني خوي لبيناي أمدينة دا مراكرت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: فاسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسياركاني إيوا. برنامج برسياركاني إيوا بولام دانوي برسيار شرعيكاني إيوي هاوريو بسراني محراب. برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا. برنامج برسياركاني إيوا لروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار برنامه پرسیارکانی ایوه.

0: يعملون.
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار. لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار شرح رافدكا. برنامج ناو جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار.
2: بناوی خوای بخشنده مهربان، سپاس و ستایش بو ذاتی الله پروردگار من لسر نعمت کانی، هزاران صلات و سلام لسر جانی پاچی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم، لسر یاران و شوین کوتوانی تا دگات سرخو من، صلاو لیوی عزیز و برس، خوش حالی که زاره چی تریش لعلقه چی ترا بخزمت تانگیشتی نوا لسایه ناوجوانکان ناو پیروزکان لسایه و سیبری ناوجوانکان خوای خود بناسا ای مسلمان. یا ربی خوایا بخاطری ناوی العفوت عفو من بکی، بخاطری ناوی الغفور لی من خوش بی، بخاطری ناوی التواب توبه من لی قبول کی. اللهم آمین. لما القیده لخزمت اوی برزا دا چین خزمت ام ناو مبارکانا ام ناو پیروزانا که عرضم کردن الغفار الغفور العفو التواب که همویان لیگ بازن دا دخولی نو ناوکانی لیگ نزیکا الغفار واتا لی خوشبو سیغا مبالغه زور خواهی گوره لی خوشبوه، الغفور واتا لبرده الغفور لبرده جا الغفور الرحيم لقال الرحيم انه يبجى القران دا بيكو هاتون چونك خواب الرحمة بو لبرده شا العفو واتا چاو پوشي التواب واتا زور توبا ورگر جا هندگ لناو پيروزا كان پيوانديان بذاتي الله وهي وكو الاحد الواحد العظيم أمانا بيوانديان بذاتي الله وهي بلام هندق لنا وكاني تر بيوانديان بصفتي ذاتي خواهي بصفتك يعني بس الخواه صفتي وايا غفورة لي خوشبوه تاپوشية دكات عفو دكات اري خلچينا اگر خدا عفوي نبوايا اما چي مام کردايا ديالا دي چي مام کردايا دا صلاة مان چي چي مام پي اكري كواتا سپاس بو ذاتي الله لسر امهمو دا صلاتي لسر امهمو عظمتي خوي توابا دائما حزدكا بندكاني توبه بكن. خواي قورا فرميتي ان الله لعفو غفور بتأكيد خواي قورا زور لي برديو زور لي خوشبوه بلان بزانن كوشي عفو بهيستر لا غفران لا مغفرة عفو بهيستر بو چونك عفو يعني لا بردنو سرينوا اگر خواهي قولت تاوانشي عفو كر عفو يعني سرينوا لا بردن بلا مغفرة يعني دا پوشين المغفرة يعني التغطية والستر دا پوشين بويا عفو بهيستر يا ربي خواهي عفو ما كي انجال شوينشك فرميتي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. خواهي قول فرموتي وإني من لغفار بتأكيد لخوش بوم لخوش دبم لچه بو كسي كتوبي كردو وإيمان وعقيدي دا مزراو بو وعمل صالحي كرد. خواهي بمانجر لو كسانا كتوبة لكن وعمل شان شاكا. اللهم آمين. بلد جا عزیز کانم هاتنی ناو پیروزا کان پیکوا بلگن لسر کاملی و تواوی پروردگار چونکه همو ناو صفتی چی اللهی تی دای جل جلالو کدلی غفور خدای گوره لی خوش بوا، کدلی تواب خدای گوره توبه وردگره بویا همو ناو لناو کان صفتی چی اللهی تی دای جل جلالو. باشه اول زعنی من ناو پیروزکانی خدا عفو غفور لیبرده اوانا من همو زعنی باش برو بومی او ناوانه چیه بو ایمه شوێنەواری ئەو ناوانە چیە لەسەر ئێمە؟ یەکەم شوێنەواری ئەوەیە کە تۆ زۆر ذاتی ئەڵڵاه خۆش دەوێ جەللە جەلالوهو، چونکە ئەڵڵایەک خودایەک ئەوەندە عەفوی پێخۆش بێ، ئەوەندە لێبوردە بێ، ئەوەندە تۆبەی پێخۆش بێ، تۆ خۆشت دەوێ، بە تەبیعەت خۆشت دەوێ، چونکە هەمومان تاوانمان هەیە. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هم بني آدم جناحي هي تعواني هي نظري هي دروعي هي خيالات، هم ما جناح وتعوان معن هي، بل عم تشاكترين لو عنك جناح وتعوان أن هي شيء أو أنك توبة دكان كاك التوبة كتش كان زاريش كبقرروا بويا أو ناو بيروزا لقال أوي كخوش ويستي الله زيادك على دلمان دا لقال أوي شا درجاي أميد دكاتوا ومید من زیاد دکه ای اوانی کوا زور گناه تان کردوا زیاد روی تان کردوا لگناه کردن نا امید مبن. خواهد فرمید قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندکانم پیام بلی، ای محمد صلی الله علیه وسلم بلی، ای بندکانم ای اوانی زیاد رویان کردوا لگناه و تاوانا لا خدا نا امید مبن، چونکە ئەو خودای غەفارە، عەفووە، تەوابە. لا ئومێد مەبن ئەی گوناهباران. خوای گەورە فەرموویەتی ئەمن لە هەموویان خۆش دەبم. لا تەقنەتوا من ڕەحمەت الله، نا ئومێد مەبن لە ڕەحمەتی خوا. ئینە الله یغفر الذنوب جەمیعا. خوای گەورە لە هەموو گوناهەکان خۆش دەبێ، بە مەرجە شەریکی بۆ قەرار نەدەی، بە مەرجێ تەوبەکەت ڕاستەقینە بێ و درۆ نەبێ، ڕاستەقینە تەوبە بکە و بە ڕاستی شەریک بۆ خوا قەرار نەدەی، خوای گەورە لێت خۆش دەبێ. بۆیە ئەگەر تەوبەیەکی شکان جارێشکە تەوبە بکەرەوە، جارێشکە جارێشکە جارێشکە. وەک شاعیر دەڵێ سەد تۆبەت شکاند خۆت مەشێرەوە، دەرگا قاپی گوشاودا باس هەم بێرەوە، جارێشکە بگەڕێەوە. بەڵێ ئێمە خودامان ئەوەندە غەفار بێ، ئەوەندە عەفوو توبەی قبول کە، خۆشمان دەوێ زیاتر دەرگای ئومێد دەکاتەوە بۆ تۆبە کردن، بۆی بەندەکان تۆبە بکەن. ئەنجا سێمینیشان وامان لێ دەکات کە خودای گەورە لە ئێمە خۆش بێ، ئێمەش دەبێ لە خەڵک خۆش بین. ئایا حەز ناکەن خوالەتان خۆش بێ؟ ئەلا توحیبون ئەن یغفر الله لەکم. حەز ناکەن خوالەتان خۆش بێ؟ بەڕێوەڵا خوالیمان خۆش بین. دەیەوە لە یەکتر خۆش بن، یەکتر عەفو بکەن، لە خەڵک خۆش بە خوالێت خۆش دەبێ. بۆیە چاکە کردن هۆکارە بۆ لێ خۆش بوون. تۆگە لە کەسێک خۆش دەبی ئەوە چاکەت کردووە. ئینە الحەسەنات یوذهبنە سەییئات. کردەوە چاکەکان کردەوە خراپەکان ڕادەماڵن. بۆیە چاکە بکەن، خەڵچینە چاکە بکەن، زۆر تەوبە و ئیستیغفار بکەن. کەواتە ئێمە داوای باسی مەغفیرەتمان کرد، باسی غەفورمان کرد، باسی ئەلغەفور، باسی ئەلغەفارمان کرد. کەواتە زۆر ئێوەش بڵێن ئەستەغفر الله، استغفار کن. روزی لانی کم تزبیحه پیغمبری خواست عصا بر روزی صد جار توی تی استغفر الله استغفر الله استغفر الله خوال دعای خوشبون الی دکم. ای ام گناه بر لم یجود هاتو که امام احمد رحمتی خوایل به کاتج ل از بدوی حدیث که ود قری رجای دکی ود شوینک عو دانیک کس نای ناسه کس نای ناسه بارانا سرمایا زوسانا لمزگو تکش نیوژ متعاوب هم شتک مزیور دلیا لب و دروا کاکا کره غریب برو و دروا یلا دریا کر ایتر لبن جو سبعنی که لپن آدیواری که باران لین داو او کد الله پش مالی کردو بیانی پیش ملا بانگدان ساعتی پیش ملا بانگدان نه نواک بیاد هات بازی پیا هاتو تو را کاکا ولام نه نوا مور خود گرم کولای من شو بوجودی بولای نه نوا که و نه نوا تنوری داجی ساندو بلام امام احمد سيري كنا نواكا چن انگوتك دقريه هذا الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله معدل معدل استغفر الله استغفر الله ما امام احمد ليه برسي من امام احمد ناسي امام احمد لسكي يشكر دو ناي ناسي امام احمد ليه برسي اوز شي او ما استغفر الله تيتي والله امين لرجيان دا او ابخوا رايه ناوا حرشي خواي گورش دوام لكر بو يكردو ما يكشتم ماو چيم دوام لكر بو يكردو ما بو استغفر الله بز يكشتم ماو توی چی اوشتا؟ توی تی والله تو با خواه خوازگی امام محمدم ببینی آیا بس او ماو دکتی والله من امام محمدم بزور هنه وانم بویره هر بزور با در کردن آخر براسی با در کردن تیولا بزرگ نهان بوی ایرا ایتر لو خوشتر کابرا آوات که هات هدی الله تماشا کن آوات با برکتی استغفر الله خالشی نه زور استغفر الله کن زور آوات حسنی بصری سه کسات بولای یه چند تی قربان منال من نبی و تی برو زور استغفر الله کن یه چند تی ولای بی آوین آو بی رکمان آوی تی آنما و تی زور استغفر الله کن برو یه چند شام تی کره هاتی ولای حجار مهجار تی برو هر استغفر الله کن زمان علیه متعال و چه کار کن خواهد یکی دردی شام و تو هم یک درمان بودنن و هر به همان استغفر الله یو تی کار کنی خواهد فرمی لسوره نوح فقط استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمديكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ايوا اخوه هذا فرمي بيغمبر نوح بيغوتن اي خلشينا برون زور استغفر الله بكن خواي غور بارانتا بود بارنيو منال تاند داتيو وهر وها هجاري تان سلادبا ديلي بر اوا زور استغفر الله بكن بل خلشينا استغفر الله زور غوريا دائما اما روجانا لاني كم تسبيحك استغفر الله بك كبيغمبر جان صد استغفر الله كبير دبي منو توزيع ترك شك اما قناه منظور او معصوم بوا او تنها او بوا شكرا نبجيري وكو قدويك بو اما بو دعاي سيد الاستغفار بخوان دائما بيعني اواران لبريكان لبريكان سيد الاستغفار لموبايل كانت عندها هيا اوش اويا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني خواه تو پروردگاری منی هیچ خدایک نیو تو من درست کردوا و انا عبدك خواه من بنده تو و انا على عهدك و وعدك ما استطعت خواه من لسر وعد و پیمان با پیتو انا خوم خواه جان ابوء لك بنعمتك علي و ابوء بذنبي امن اعتراف ذا کم بوه من نعمتك تو داو تبمن و اعترافي ذا کم کمن براسي گناهم زورا انه لا يغفر الذنوب الا انت و هیچ کسی لگناهان خوشنا بي الا تو نبي خواه علم خوش بي اما قولت ترين دعاي لي خوش بونا باني اوالان او دعاي لبريكان وفر مدير پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم لبريكان همو باني اوالان بو امياد اخوة قولت لما خوش بي ان شاء الله يعني دعايشك اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت اخوة من ظلم من رخوب كرت دي اخوة كسي لقناها خوش نابي الا تو نبي بويا دائما نا امید نبن یعنی خلچی وا ظالم مستمکر یعنی نا امید نبوا لا عراق دا حجاجی کری یوسفی سقفی زور ظالم بوا زور زور ظالم بوا این کاری نکره کاتی کاتی طبعا سال 95 هجری امر دوا کاتی که سلامرجی دی الله لخوا دا پارتو شعری چی و توا انسان فرمیس کی بوله تخواره دلی یا رب قد حلف الاعداء و استهدو بأننی رجل من ساکنی ناری دله خوایا همو دجمنان و خلق همو یان سوین دیا خواردو امن الا جهنمی یحلفون علی عمیاء ویحهم ما علمهم بعظیم الغفور الغفار دله اوانه شویرانه حکمی انداوا نازانن خدا چن غفور و چن غفارا علمی انی خوا چن لی خوش بوا شویرانه بر یاری انداوا کوا من دسم جهنم جاده پارتو دله ان الموالی اذا شابد عبیدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار دل إخويا أو عنك عبد يعني هي عبد أجر عبدك الصلاة عليك زول الله وجاد واي بير بو عبد إيشي بينا كرا دل الرأي خو برو عزاد مكردي خلك كا كعبد كان إيشي بينا كرا أو بير بو عزاد إذا كان دل برو عزاد ما مكردي جاد الإخويا وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فأعتقني من النار دل إخويا والله تولوا عن جورتري تولوا عن كرمة زيادة ام نیش براسی پیر بوم لبنده اتی تو دا دی خوال اگر رزگارم که سبحان الله او ظالمه چون لخوا پار راو تو والله ایسان که دی خوانه تو فرمیس که بساوی داده خوزگل لبرتان بیابتان خوانده او چون که عراق بزوری خلقه که ظالم بوا بینی خوان من به کزوی لنبه لو سردمه و که امام حسین یان شهید کردوا خلچ عراق با عام ظالمه بخوش منو ظالمین بوی بردام خواه زوال من بودن یاری جا زالمی زوالی کردی بیه زوالی عربی بیه گرینگویا سکه خلقه که زالمه خواه زوالی بوناردو حجاجش یه چه بولو کسانه بلام اول خواه پر راوتو ایتر خواهش بو خوی اونده بغریبی پر راوتو واللهی چکه خواهی گوره رحمی زوره بوی امش لکو تایتا دلین توب تو فغفر یا الهی انت غفار الذنوب ربی لا تکشف عیوبی انت ستار العیوب یا ربی خواهی امن تو بم کرب ولای تو توش عیب پوشی توش لگناهان خوش دبی یا ربی خدایا لمن خوش بی یا رحمان یا رحیم بخاطری او دونا پیروزه رحمان پی بکی یا ربی بخاطری ناوی الغفور لمن خوش بی یا ربی بخاطری ناوی العفو عفو مان بکی آمین والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رادوی محراب دنجک بو بانگوازی پیامی اسلام.